الدربن عجوزين وغرده فالدربن نستجلن نستجمنا فالدكيش مدتنا فردها مجده فالطعن فاردها فالعبار مجده فالسفر يماثين فالسفر عجوزين وغرده فالسفر نستجلن نستجمنا فالسفر نستجلن نستجمنا غيره.